0: Aleyke selam.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی هر کاتیک تپرین بلای باخچیک لباخچکانی بهشت دا اواب روند گلیان بهشت دار بن. عرضیان کردو فرمویان ای پیغمبری خوا آیا باخچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی باخچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا وما الرطع يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردتوي بردوام لألقكاني ذكر دابجي أواجيو للرادوي محراب بقرار.

بار باكاتي هريمي كردسان سبيدا اف ام بنامي خواي گورو مهربان صلاولا بسراني برزو خوشويست لا رادوي سبيدا اف ام بفرمون لقل ختمي قرآني پيروس بعدنجي قرآن خوين محمد صديق المنشابي جزئي 21

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس

أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: من تحتي
1: ابن ماجه روايتي كردوا
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
1: إمامي ترمذي روايتي كردوا
0: بسم الله.

لأبو هريرة ودجرنوا كبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورا نودونو ناوي هيا صد يقدانكم هركز جماردني چوتا بهشتوا.

0: هولندي أصلي هولندية لوركي هولندية مانغاكي هولندية أوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوي
1: هولندية حاجي هولندية أم شيري هولندية
2: إذا داني كان بالي بيبا ما مالوه بيخوانا ما هولندية هولندية
3: ایوش بیرتن بید. شیرکی سروشتی و خوان، شیری یا رایه.
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: Reklam Kazancı ki berdewam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bodrus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali spedo spede FM Peywandib kan bamjmara 0771-240-9999 Reklam
1: هولندي أصلي هولندية لوركي هولندية مانغاكي هولندية أوشه دوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوي
2: هولندية حاجي هولندية هم شيري هولندية
3: إذا داني كان بلي بي بما مالوا بيخوانا ما هولندية هولندية
4: إيوش بيرتان بيت Shireki Srushtiu Chaven, Shiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjuni Asli Shaho. Ne du jaru, ne siu ne chwar. Her ibn taqir kanu, her naab deratje. Azanan chi, bona tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, ewish otwan taqir kanawa.
7: Hanjuni Asli Shaho, هم هرزان و هم نایاب و دستکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردوستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا ماركتي ريبوار لقراكي شهيدان دربنديخان ماركتي قرداخ فلاح وكمال السيمتريكا قياند المنهبونا وشاد استماني ودورو بري
8: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشانا زيوا غورة ترينو پیشكوتو ترين ناواندي فروشتني يكنشت جيبونا كاني لشاري سليماني كردوا باشترين هالجارده كان ليران لپروژه كاني روارو مايوركا و ميرفانوس تا مديرن ترين سايلي بالخانا لام جي تاورز كورسا تاورزو واي تاورزو سنتري بازرگاني سوليفيو همو پروژه كان من مبرسترين كواليتي و كاراساني تواوي پاردان استا ليگ ناواندي شايسته دا چاوري برياري ناو نشانی متمان و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
9: کاتژمێر یەک با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد

0: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
1: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
0: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: سبيد اف ام جدر زانيارين درستو لفكرينين جدايا

0: Hancuini asli şaho. Ne du jaru, ne sew, ne çwar. Her dey bin taqib kanu, her nayab de biçe. Toj de twani, taqib ki tawa.
1: Hancuini asli şaho, hem her zanu, hem nayab. Ve deskoutini la şari Sulemani u dawru bari, peyondi bkan bam şmarana. 0-7-428-0002 0-51-502-8-7
0: هنگوینی شاهو ای سالم شنانه دزده کود سلیمانی مرکتی دای خان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شرش حالاب جام مرکتی ربوار لگرکی شهیدن در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شار سلیمانی و دورو بری
1: هنگوینی اصلی شاهو
0: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
2: استا گوه بیستی برنامه درود دبن لاماده و پیشکش کردنی فاتح محمد
3: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا تشوی ری هتا هتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوش یکانی خویان نکردوو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنوو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبتي محمدا صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
4: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
5: عليك السلام
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

خوشویستانم هزاران هزار جار سلام و رحمت و برکتی خواتن لیبیت خوی گره فرمید لسورتی بقره آیتی صوب جاو یک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون خوي جورا هل نيوان خوتنا بغمري كبروانا كردون كافرمي آياتكاني منتان بسراخيوني توا دلو درون و روالت و اشکراتن پاک و خواه نکاتوا. فیر قرآن و حکمت و داینایی تانکا. اوشتا نتان فیرکا که هرگیز خوتن نتان زانی. براسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور داناو پیغمبری کی نوازه بو هر بوی سرداری همو پیغمبرانه همو کسی کی بگیری حالو آستو لبرچاو گرتنی عقلو دلو وجدانی بی زیادو کم همو کسی کی آوادوان بپی خوی یعنی لناو جنگی کی عربی زور دو کوتوابو خلکی عقل انتیابو خلقی ما بناون دیان تیابو خلقی که زوری نفهمیشی تیابو هر کسی بکیوری عقل خوی دواند همو امانش با شیوی که دانایانا با شیوی که جوان پیرویه کرد اگر کسی کوری پیغمبری صلی الله علیه و سلم مجب هشتایا پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاملی که وردو جیرانو پیغمبرانی لگل آکرد بلان بزوری وانی که اچون کوری پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بدلی که آسوده و روشتن ایمانی نهینا تناند کسانی که یکو ولیدی کوری مغیرو عطبی کوری رابعام خدا نه نبوی که قسکانی پیغمبری خواه حق صلی الله علیه و سلم بلام غرور و خوب زلزانیان بور ریکر لبردبیانا. لبرو محکومی بی ایمانی بون با هوی غروری خواهنوا. بعضی کن بون قربانی ترس. بوی امانو لناو زلکاو لیتاوی شرکو بی باوریا. طبعا امانش بزوری که شکل وابو که بنا قواوی ام پیامیان وره گرد وکو اوی که هیه وریان نگرد سیری کسی کیوکو اعشای شاعر بکم سر ری قبول کردنی هموشتیک کچی نیتوانی دستبرداری او نری تو خو خراپانه بیت نیتوانی لیدور که ایتوا پیش اوی که دعوی مولاتی کرد یعنی نیتوانی طبعا هم جور کسانا پیش اوی هدایتی انور گرد به مرد بیتن ابی لروانگی سبقتی قضا و قدر و بوم مسئله بروانین و براسی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم تبلیغی که زور قول و وردی امتکی کرد خالق تلا كارو اركي بيغمران بانغواز بو توحيد حمو بيغمران هل ساون بوي كغلكان يان بانكرتو بو يكتا پرستي او تا خوي گورو باسي بانغوازي بيغمران اكالا سورة هود آيات 84 فرمي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اي قومكم بنداتي خوابكن هیچ خواهی که ترتان نیت چکلو
همو پیغمبر بانگوازه که بم حقیقتی توحیده و دست پیه کاد. هر بمش کتاییت. یعنی کتایی که اشتی کتر نیم. همویان هیچ بواره بو گمانو توتلی نهی الله و همو پیغمبران ارکی کن جبجه کردو که خوا پی راس بردون. هیچ گمانو دودلیک نما و بو اوی که ام پیغمبران بانگواز یعن بو فکره یعن هزری کی تایبت بخویان کرد بین خیر. یه خویان نبو. اوان گینر بون. گینری او پر پیامه بون که خوای گوره نردو تی بویان. چکا براسی سیری همو پیغمبران کن. شتی که زوزو سیر بینی. همو پیغمبران یک جور منهج با یک شد بانگوازیان کردو که توحید و ایمان بخو ایمان با قیامت و یک تا پرستی بو. سیری آیت کانی قرآن سیری فرمودو کانی پیغمبر صلی الله علیه و آله کن. همو پیغمبران با امو بانگوازیان کردو. دی خونه چه تعقلو که کسانیک هم پیغمبران 124 هزار پیغمبر کو فرمودی پیغمبر هاتو صلی الله علیه و سلم لیهاتنی جوازیان هبو لجنگی جوازا بون لسردمی جوازا بون کچی لیک بابتو لیک کروکو لیک مسئله دواون هی جوازیک هی جرائیک لنیوان هم پیغمبران نبو کواتا مصدری پیگیش نکیان مصدری گیان رکیان گیاند نکیان یک شد بو کواحی خوابو امان جنگا كان جاواز بو يا جاواز نبو مهم او يك مصدر توحيد فكرة كان ليك شو نو هاتوا نكوي امان خوان خاوني فكرة كبوبن يعني سير كان ازانم اسا هر جماعاتي هر حزبي هر لانيك لم دنيا يبيني لعالم اسلامي خوش مانا بصدان جور هل لناو حزب لانيك فكري جاواز درو سبت بو چون جاواز درو سبت حزبي تري لي درو سبت کمال اکتر من فکر رازیم با چکا فکری بشر هموی هرچی حزب لعنیک بد هرچی کسی به فکری بشر هم لبرو جوازی زور زوری تیه که به هل یک زمانیشا لیک جنگیشان همویشان بکشی و خیوندیوانا بیریان کردو تو با یک آمانج ایشا کن کچی جوازی زور دروسه به ای با پیغمبران لطواوی زمانکانا خر خوازانه ده هزار صد هزار سال پیش ایسا پیغمبری هاتو لگل محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم همان پیام همان شد همان آراستی عقیدی خلق گوره که اویش یک تاپرستی و ناسینی خواه ایمان بکتی بکانی خواه ایمان بروشی دعای و قیامت یکشتا همو یعنی یکشتا کواته سرچاوی وحی هی همو پیغمبران یکشوی نکرای خواهی گورویا كواتا كودنجي بيغمران عليهم الصلاة والسلام لسر حقيقة توحيد يكيك لتايبت من ديكاني مقامي بيغمراتي هربوية بيغمري خاصة وصامة فرمي أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له باشتريشتك منو پیغمبرانی پیش من جوتو ما نبریت لا اله الا الله وحده لا شريك له اگر قصو باس من لسر آکاری پیغمبران بیت آکاری شان هر یک آکار بو بون من رازگوی ازان رازگوی تورو چقی پیغمبراتیه چکه هشتی رازگوی لدزدام مصداقید لدسیات نبوت بدوري خلقي رازقوية سورتوا هرشتيق لزاري پیغمبرانا ودرچيت موري تصديقي پیويا هربويا همو فرمودكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم نشر روشنائي وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى سمع طاعي مطلق من أبي بويه بيت هر بوية علماء زانا رباني كاني أمتي إسلامي وأولياء خالصة كاني خوا هر جيز لآستي فرمودان نيانتواني وسر هالبرن نقصي تيابكن
چکوان هرگیش تیگ نالن پیچوانی راستی بید. ایخو قصه اکن و تویج اکن باسی ایمان اکن باسی اسلام اکن اینا به فرمودکانیان حال بگیرید اینا به لای خلق بمینه توا. طبعا کاتی قرآنی پیروزی اجرا ویا کارو پای برزی هنده لپیغمرانکا أم صفة أخات بيشاو كافر مي واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إبراهيم بس إبراهيم بو خلق بجر ولا قرآن هاتو براستيو كسي كراز قوبو لبي غمرانيش بو وتل اللوحي محفوظ يان لقرآن كحقيقتك جيجير نسخي لوحي محفوظة یادی ابراهیم بکا او پیغمبرگ بو لکردار و گفتار یا لو پر راس گویا بو ای موسا عینا شد وذکر فی الكتاب موسا انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا ای ادریس که سوره مریم آیتی 56 بو 57 وذکر فی الكتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مكانا عاليا راس كاربو راس قوبو إدريس بوي الرزمان زور ليقرد بايو باي بلندي زور برزمان بيدا إخوة مش لقرآن بيروزا هاتو كو تويجي أودو كسيك لقال حزرتي يوسفا زيندان بون أم هلو يستا پسندكن كبان يوسف فكرة يوسف أيها الصديق أيها ولي راسكم أخذتو چل صال لزندانة لقال كسيكا بي يك وشدروي لنبيسي يك حلو يستداري لنبيسي كنقطة ضعف لإنسان كالزندانة بيت يوسف أيها الصديق لبرو بيغمران راسكويان لجيان لناو روحو هستو نستي خوانا برجسته كرت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إيمان داران لخواب ترسن باريس كاربن هول بن هميش لق الرازقو كانابن أو إيمان داراني كمجاهدو تيكو شر ريخوان اوان رازگو کانن چکه کس یک روحی خویب خاطر سردستی لپی ناوی خوابی بخشین نا توان رازگو نبیت ابی رازگو بیا ناوی بو ناکره انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون والرازگو کانن کشانی اوان براسی استعیش بکرین رزيان لبكيريت من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه هاتشون خواستايشانكا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مرداني شخواهن او بيماني دان بخوا راسيان كرلسري جيانيان والدنيا وقيامتيان بابنبو او بيماني كيان بخوا و قرآن رويت يعني كردن رجال صدق الراس يعني كرد خوش ويسانم أنسي كري ماليك كخزمتي بيغمار يكر صلى الله عليه وسلم واختي حزرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف ينابو مدينة أنس تمني دا صالان بو دايكي دسي قرد بردي بو حضوري رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم با أنسي كرم بدري جاي تمني لخزمتي توابت الله دايك يا ميوت يكسك ركي جي الله بو بيغم صلى الله عليه وسلم روشت جاء أنس أم آياتا فرمي أم آياتك فرمي من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه كفرمي أم آيات لباري أنسي كوري نظري مامم وهاو الشيوكاني أو دابازيوه
بو چونك كاتي أنا سيكوري نظر رضا ورحمتي خواهي لبي لبيماني عقبية بيغمري خواهي بيني صلى الله عليه وسلم شيداي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلام لبر هر هو يبيني تواني لجنجي بدر وجداريك طبعا بدر لجياني رسول الله لسيريا بيغيكي زور قوري هي هلو كتشون بجدار بواني بدريش بيغيكي قورونا اسرابيان هي حتى او ملايكاني كلا بدرا بجداريان كر بيغيان جاواز لغل ملايكا كاني ترا لان يو اهلي اسمانا كانا ملايكي بدر ناسراون بجاردن هل بجاردن طبعا اما فرمودي حضرت جبرائيل كخوي بجداري بدري كردوا سر كردائتي فرشتكاني كردوا كلا امامي بخاري لما غازيا و ابن واجل كتابك يا هنابتي رحمتي خوان لبه بلا مورا سيري ببينا أنس أنسي كوري نظر كمامي أنسي كوري مالكة أم فرستي بدري لززر شو أقري ليبرا خونات وشاوكاني بويات حزوري حزرة رسول الله صلى الله عليه وسلم درددري خوي بوكر يا رسول الله أجر جاري كي تروب الروب نوي كافران من بنصيب به مگر خواه خوی بزنی چیان بسر دیانم خو خواه آگای لپنهانی دلکانا چی علین چنیت یک ینین چه حرکت یک جوله لم درونه انسانه یا چون که پاگ بو راستی کر خواه نیت اکی ورگرد لسالی دا هاتو لجنگی و حدا روبروی کافرکان بو یوا احد ناوي كي قوري عزيزا احد دلو دلون انسانا كاتوا شويني جان فدايو شويني رجاني خويني باكي صحابي بيغمرا صلى الله عليه وسلم احد او شويني كجركو دلي امامي حمزيت يادر هناك خوشويستي رسول الله امامي بيغمرا صلى الله عليه وسلم لبرو احد ساحيك لابونوي بوخوابون وصالحبون الرازقو كان هربوية بيغان صمشان ازيب احدك فرمي احد جبل يحبنا ونحبه احد شيايك ايمي خوشي ايمي شو من خوشي بيت سركوتن بسريا سختة بلام جنگی احد سخت تر بو او بو صحابه کان هندی کانو کو پیویز نیان توانی برگری لیا بکن سنگریان گوری چون دروی او شونی که پیان سموی دیاری کرده بون بویا حتی دروس نیه با جنگی احد که مسلمان کان تیایا نوع اکلا شکستیان بسر هاتو پیو بو تریا شکست دروس نیه پیو چکا ادبو حرمتي صحابة وبيغمري خاصصم أبي واب جيري كنابي بليش كستيان هنا طبعا لو جنجايا بيغمري خاصصم برين جاربو داني مبارك شكا دول قل خودكي سري رسول الله صلى الله عليه وسلم تشقي الرومتي بيروزي بيغمري خاصصم كشي بيغمصم دستكاني هالبري مباركاي خواه فرموي يعني أوهم آزار وأوهم صحابة شهيد وفرموي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون خواه لم قلي من خوش بباتشوك نازانا آلم كاتابا بينوسر أنسي كوري نظر كواعد يابو كافركان شبر زبكات لصالي داهات ويدواي بدراتشوك لده بدرا بجدارينا كرت أمسر وسر يكرت هلا صورا بيري بيمانكي هبو كدابو يو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كشيوا أبي شوكو كون همو صحابة كاني تربرو خالك وتعيرون كري خليك شرطة وابد بلام أم جستي الشكتي لتاو الرمو تيرو قرزي كافران وشمشيري كافران كن بونا أنا سيكوري ناظر أو نبر قريلا بيغمص وصلوا صحابة كان كرتا بيان بارزي لكافر كان دسيان نقابة من شكل الأخير شركابو
جستي شكت خناوي أنا سيكوري نظر برو دوا ساتكاني تمانية روات كوتوا سعدي كوري معاز رضا ورحمتي خوالي لبهات لاي أنس بزر دخنا وبيكنين ودوا قصيخو يكر فرموي أي سعد صلاهم بقينا ببيغمري خواه صلى الله عليه وسلم والله استل داميني أمشي أي أحدوا هست ببوني بهشتكم وبوني بهشتي بسرما لو رجاء

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

دو بابت هيا ليكان جياب كينوا بابتي اسلام و اسلامي كان و كردائتي و حزب كردية كان رون كرنوي ام بابت اميا كأبيت بزانين و تيبقين كإسلام آيني خواي قوريو معصومه و هركز درجي بيت و رخني لي بقري كافر بيت بلام حزب اسلامي ين كسايتيكي اسلامي شياوي هليو اكري الرقد لي بيت رخني لي بقري قبول النبيت هاو كارينكي لبر هر هويك كقناعات بخوت كردوا ين قناعات ين بيه كردوي جايت الراز بيد ياخدنا جا اكري بحوار لسري قصب بكريو ناكري من تو تاوان بارب كم ببيديني بمرجي الرقد لدينا كنبيت بلام رخند لها القراني هيا دواتل لقيامت جياوازي روبو چونكان يقلاي ابيتوا ولسر راستي و ناراستي جياوازي كان پاداشتو طولوار اگيريت و بو كردائتيش پيوست همو من بروا من بواها بيت كأم كرد لهر چوار پارچكا كمنو توش يكي يكين لو ملتا ما في خوي ورگريو سر بخو بيتو خاواني داهاتي خوي بيتو وقلاني عربو تركو فارسو دولتي خوي هبيتو واجب لو پيناو دا خبات بكريت بلام اكري حزب علماني و اسلامي كردكان لناو يكتريان رخنيان ليك هبيتو ململاني يكتر بكنو يكتريان بدلنا بيت وبداخو هندي جار او ململاني قيشتو تشري خويناوي ناو خوش بلام لكردائتي و حس كردن بسروري و سربرزي كرد در نچونو ناكري من هاوكاري فلان حزبي كرديم نكرد يان رخنم ليگرد اتر من بدجي كرد حساب بكريم چونك قضيه كرد وك ملتكي مظلوم جياي لحزبكي كشياوي رخنو ليه بيتي نويا با لم دو حالتا باشتي بگين دين تاپوي هيج حزبو كسيك نيا و كردائتيش تاپوي هيج حزبو هيج كسيكي تايبد نيا هر کس اتوانه دینداری که راستقینه بکد به گویری برنامه قرآن که هی خواه و بس و اشتوانه کردائتی که راستقینه بکد به هر شیوه یک قناعتی پیه بید بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه که تر بول اکتیبی چمک اسلامی کن دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا خویند نوی بشکی تریم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: حمد و سپاس و ستایشی به پایان با تو یا ربی که ایمت به مسلمان خوبان سوان خوبان.
1: استا گوه بیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد.
0: درود بحری نور روژ ایمانیکانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری هتا هتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایی تان بکنو ایمان تان رزگار بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یوارانی درود کوری ذکر و چرای فکر و دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم. سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباراني رحمتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
3: عليك السلام.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ان براسي استعيش بكرين رزيان لي بكيريت من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه هاتشون خوا استعيش يعني فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مردان شخواهن او بيماني دان بخوا راسيان كرلسري جيانيان والدنيا وقيامتيان بابنبو وبيماني كيان بخوا وقران رويتين كردن رجال صدقوا راسيان كرد خوش ويستانم أنسي كري مالك كخزمتي بيغمر يكر صلى الله عليه وسلم وقت حزرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف ينابو مدينة أنا استمني دا صالان بو دايكي دسي قرت بردي بو حضوري رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم با أنا سيكرم بدري جاي تمني لخزمتي توابيت الله دايكي ما يوتي يكسر كراكي جي يلا بو بيغم صلى الله عليه وسلم روشت جاء أنس أم آياتي كافرمي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه كافرمي أم آيات لباري أنس كري نظري مامم وهو الشيء وكاني أو دابازيوه بو چون كاتي أنس كري نظر رضا ورحمة إخوائي لبي لبيماني عقبها بيغمري إخوائي بيني صلى الله عليه وسلم شيداي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلام لبر هر هو يبيني تواني لجنگي بدر اوش داريكا طبعا بدر لجياني رسول الله لسيريا پيگيكي زور گوري هيا هلوكو چون باش دارباني بدريش پيگيكي گورو ناسرابيان هيا حتى او ملايكاني كلا بدر باش داريان كر پيگيان جيواز لغل ملايكا كاني ترا لن يو اهلي آسمانا كانا ملايكي بدر ناسراون بجاردن هل بجاردن طبعا ما فرمودي حضرت جبرائيل كخوي بجداري بدري كردوه سر كردائتي فرشتكاني كردوه كلا امام بخاري لما غازيا وابن واجل كتابك يا هي ناوتي رحمة اخوان اللي به والله مورا سيري ببينا انس كوري نظر كمامي انس كوري مالكة ام فرستي بدري لنزر شو اقري لي برا خونات وشاوة كاني بويات حزوري حزرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم درددري خوي بوكر يا رسول الله اگر جاري كيت الروب الروبو نوي كافران من بنصيب به مگر خوا خوي بزاني شيان بسر ديانم خوا اگاي لپنهاني دلقانا چي يلين چنية تيكينين چ حرکتێکە جوڵە لەم دەرونەی ئینسانەیە چونکە پاک بوو ڕاستی کرد خوا نیەتەکەی وەرگرت لە ساڵی داهاتوو لە جەنگی ئوحودا ڕوبەڕووی کافرەکان بوویەوە ئوحود ناوێکی گەورەیە ئازیزان ئوحود دڵ و دەرونی ئینسانە کاتەوە شويني جان فدايو شويني رجاني خويني باكي صحابي في غمرة صلى الله عليه وسلم أحد أو شويني كجرك ودلي إمامي حمزي تيادر هناك خوش بيستي رسول الله ومامي في غمرة صلى الله عليه وسلم لابنو أحد ساحيك لابونوي بخوابونو صالحبونو الرازقو كانا هر بوية بيغان صمشان عزيب أحدك فرمي أحد جبل يحبنا ونحبه أحد شيايا كي إمي خوشي وإمي شو من خوشي بيت سر كوتن بسرية سختة بلام جنگي أحد سخت تربو أو بو صحابة كان هندي كانوكو بيوزني أنتواني برگري لابكن سنگریان گوری چون دروی او شوینی که پیان سموی دیاری کرده بون بویا حتی درست نیه با جنگی احد که مسلمان کن تیایا نوع اکلا شکستیان بسرهاتو پیو بود شکست درست نیه پیو چون که ادبو
حرمتي صحابه وبيغامري خاصه.